0: Bon dia, Ripollet. Música i notícies per tenir un bon dia.
1: والشعب الصحراوي يطالب بحقه في تقرير المصير والاستقلال.